0: أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات صوت الشرق الأوسط. في هذه الحلقة سنتناول فكر دوستويفسكي، الشك عند دوستويفسكي حين يقول لا بد للبشرية أن تمر في بوتقة الشك لتجد الإيمان. عزيزي المستمع، أتمنى لك أن تستمع بقلبك وبعقلك وتحلل وتناقش ثم تنفذ. شكرا لكم. نستمع مع هذا AI دوستويفسكي.
1: أهلا بكم في هذا التحليل المعمق. اليوم سنغوص معا في رحلة نفسية مكثفة وعميقة جدا داخل واحد من أعقد العقول في تاريخ الأدب البشري. نحن هنا لنفكك صراعا فكريا هائلا، صراعا لم يبقى فقط حبيث الورق، بل كان معركة حقيقية تمزق وجدان كاتبها. دعونا نتفق أننا لسنا أمام مجرد سرد لروايات، بل نقوم بتشريح دقيق لأقصى درجات الإيمان وأعمق هوات الإلحاد. حسنا، دعونا نغوص في هذا فورا. الله والشيطان يتقاتلان في رأس دوستويفسكي. هذه المقولة الصادمة تضعنا مباشرة أمام الفكرة المركزية لتحليلنا اليوم. نحن لسنا أمام كاتب يتبع موقفا واحدا ويدافع عنه إطلاقا. نحن نقف أمام ساحة معركة فكرية كاملة تدور ريحها داخل جمجمة فيودور دوستويفسكي. صراع مرير ومؤلم بين المطلقات، حيث تتصارع قوى

0: النور والظلام، الشك واليقين في كل فكرة وفي كل شخصية. ومن هنا تحديدا ينبثق هذا التناقض المذهل الذي حير النقاد والمفكرين لعقود طويلة. فمن جهة هناك دراسات تعتبر دوستويفسكي المصلح المسيحي الأعظم، وترى أن الانتعاش الديني في فترات لاحقة يعود بفضل كبير لكتاباته، لكن وفي الجهة المقابلة تماما هو ذاته العبقري الذي صاغ أقوى الحجج الإلحادية وأكثرها تماسكا في تاريخ الأدب. والسؤال هنا، كيف يمكن لشخص واحد أن يكون المهندس الأبرع لكلا النقيضين؟
1: القسم الأول، صراع الإيمان والإلحاد.
0: لفهم هذا التناقض يجب أن نتوقف عند شخصية إيفان كارامازوف الذي ارتقى بمفهوم الإلحاد إلى ما هو أبعد من مجرد الإنكار المعتاد. النقطة الحاسمة هنا هي أن إيفان لا يخوض معركة لاهوتية معمارية حول وجود الخالق من عدمه أبدا. معركته الحقيقية هي ضد الظلم. إنه يمتلك عقلا يرفض تماما فكرة التناغم الكوني إذا كان هذا التناغم مبنيا على أساس من المعاناة الأرضية، وتحديدا عذاب الأطفال الأبرياء. بالنسبة لإيفان، أي انسجام أبدي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبرر دمعة طفل واحد.
2: تخيلوا معنا ثقل هذه الكلمات. إيفان يطالب بالقصاص والعدالة هنا والآن، وليس في أبدية تفوق إدراكه. وفي استعارة عبقرية ومؤلمة جدا، يعلن أنه يريد إرجاع تذكرة الدخول إلى الخالق. لماذا؟ لأن الثمن الدخول إلى هذا التناغم الكوني والمتمثل في المعاناة البشرية هو ببساطة ثمن باهظ جدا ولا يمكن قبوله أخلاقيا تحت أي ظرف.
0: القسم الثاني، الإنسان الإله ووهم السيطرة. وهذا يوضح ببراعة فائقة ماذا يحدث عندما نأخذ هذا الرفض إلى أقصى حدوده المخيفة. لفهم ذلك نتجه إلى شخصية كيريلوف في رواية الشياطين. منطق كيريلوف بارد ومحسوب بدقة. هو يرى أن الإنسان مقيد بصخرة الخوف، الخوف من الألم والموت. وبمجرد أن يقرر الإنسان تحطيم هذا الحاجز بإرادته الحرة من خلال الانتحار، وليس هربا من الفقر أو اليأس بل كفعل إرادي خالص، فإنه يقهر الموت وبذلك يرتقي ليصبح هو نفسه الإله. إنها محاولة مرعبة لتحويل الإنسان إلى معبود من خلال إلغاء الخوف المطلق. وبناء على هذا الانتحار الفلسفي يقدم كيريلوف رؤية راديكالية وجديدة تماما لتاريخ البشرية، حيث يقسمه إلى عهدين. العهد الأول يمتد من بداية البشرية حتى الوصول إلى لحظة انعدام الإله. أما العهد الثاني وهو الأخطر فيبدأ من تلك اللحظة فصاعدا، حيث سيظهر الإنسان الجديد وتتغير حتى الطبيعة الجسدية للبشرية في عالم خال تماما من الإله.
2: القسم الثالث، عقل عظيم وروح طهورية. من الضروري هنا أن نبتعد قليلا عن الشخصيات لنلقي نظرة على العقل الممزق الذي خلقها دوستويفسكي نفسه. انظروا إلى هاتين القوتين اللتين كانتا تمزقانه من الداخل. من جهة هناك العقل العظيم، منطق صارم يطالب بالأدلة ويرفض التسليم السهل، وهو ما قاده لخلق شخصيات ملحدة ذات حجج لا تدحض. ومن جهة أخرى هناك الروح الطهورية، روح متألمة تبحث عن الخلاص، تتوقل التطهر من الذنب وتبحث بيأس عن السكينة. عبقرية دوستويفسكي جعلت من المستحيل عليه أن يغض الطرف عن الصعوبات العقلية للإيمان، فكان يعيش هذا التمزق حرفيا في كل لحظة.
0: القسم الرابع، حوار إيفان مع الشيطان. هنا يبلغ هذا التمزق ذروته الدرامية. لنتخيل المشهد معا. إيفان مريض ومحموم، يجلس وحيدا في غرفته المغلقة بعد مقتل والده، وفجأة يدرك أنه ليس بمفرده. الآن المثير للاهتمام حقا في هذه الفكرة هو كيف جرد دوستويفسكي هذا الزائر من أي كليشيهات مرعبة. الشيطان لا يظهر كوحش مخيف بقرون، بل يتجسد في هيئة رجل نبيل روسي عادي في الخمسينيات من عمره، يبدو كبقية من طبقة ملاك الأراضي القديمة. هذا التجسيد الواقعي والمألوف يجعل الرعب النفسي أكثر فتكا وتأثيرا.
3: وهنا نصل إلى هذا السؤال الوجودي العميق، هل الشيطان كيان ميتافيزيقي حقيقي أم أنه مجرد هلوسة ولدت بالكامل من عقل إيفان المحموم والمثقل بالذنب؟ طوال هذا الفصل العبقري نجد إيفان نفسه يتلوى في عذاب محاولا الإجابة عن هذا اللغز بالذات. هل هو يتحدث مع كيان شيطاني حقيقي منفصل عنه؟ أم أن هذا الزائر هو مجرد جزء مريض من عقله؟
4: وهنا يبدأ الشيطان بنصب فخاخه اللاهوتية ببراعة مذهلة. هو يسخر من حاجة البشر للأدلة المادية للإيمان، مشيرا إلى أن الرسول توما لم يؤمن لأنه رأى معجزة، بل لأن

0: أنه كان مهيئا للإيمان أصلا، ثم يطرح الشيطان حجة ماكرة جدا، حتى لو أثبتنا وجود الشيطان فهذا لا يثبت تلقائيا وجود الله، ويضحك من فكرة أنه مجرد الجزم الشرير، وفي النهاية يحاصر إيفان في زاوية ضيقة. في كل مرة يحاول فيها إيفان إقناع نفسه بأن الشيطان مجرد هلوسة، يستغل الشيطان ذلك ليثبت لإيفان أنه في أعماقه بدأ فعلا يصدق بوجوده، فخ عقلي لا مفر منه.
1: الرعب النفسي يصل هنا إلى أقصاه. إيفان يجادل بأن الشيطان لا ينطق إلا بما هو موجود أصلا في عقله الباطن، لكن الشيطان يرد بضربة قاضية: حتى لو كنت مجرد هلوسة صادرة من دماغك فإنني ما زلت أقول أشياء أصلية، أشياء لم تخطر ببالك أبدا. يا له من رد. هذه الاستقلالية الفكرية للشيطان تدمر محاولات إيفان العقلانية لتصنيفه كمجرد هلوسة، وتتركه في حيرة مدمرة.
2: القسم الخامس: المعاناة كدليل على الحياة.
3: ومن قلب هذا الحوار السريالي نصل إلى الذروة الفلسفية. الشيطان يطرح مفارقة صادمة تتمثل في أنه يلعب دورا مفروضا عليه، يدعي أنه حزين ومستاء من وظيفته، لكنه يبررها بأن البشر يحتاجون إلى هذه المعاناة. بدونه وبدون الألم الذي يسببه ستتوقف الحياة عن أن تكون واقعية، وستتحول إلى مجرد وهم بلا معنى. العذاب من هذا المنظور القاتم هو ما يمنح البشرية الإحساس بالحياة الواقعية.
2: يجب أن تمر البشرية في بوتقة الشك لتجد الإيمان الحقيقي. يمكننا اعتبار هذه الجملة هي الخلاصة العميقة لنظرة دوستويفسكي للعالم بأسره. الإيمان الذي لا يمر عبر نيران الشك الحارقة والتساؤلات الوجودية القاسية هو إيمان طفولي وضعلف. الشك بكل قسوته وعذاباته كما رأينا مع إيفان وكيريلوف ليس مجرد عقبة في الطريق، بل هو الممر الإجباري للوصول إلى أي يقين حقيقي وصلب.
1: دعونا ننتقل لنرى كيف يتصاعد هذا الأمر ليعيدنا وبقوة إلى قاع الواقع المظلم. فبعد كل هذه الفلسفة الروحية العالية يصدمنا دوستويفسكي بالأب المقتول فيودور كارامازوف. هذا الرجل الغارق في الانحطاط الدنيوي والخلاعة لا يبالي إطلاقا بكل هذه الصراعات المعرفية. إنه يعلن بصراحة وقحة أنه يرفض الجنة الفاضلة ويفضل حياة الخلاعة حتى النهاية. هذا التناقض الصارخ بين الروحانيات العالية والغرائز الأرضية الوضيعة هو ما يجعل عالم دوستويفسكي شديد الواقعية وشديد القسوة.
4: ختاما، وأمام كل ما استعرضناه من صراعات، يبقى هذا التساؤل المثير معلقا: هل يمكن للإيمان الحقيقي الراسخ أن يوجد دون النجاة أولا من نيران الشك المطلق المدمرة والمؤلمة؟ هل يمكن الوصول إلى قناعة راسخة ويقين حقيقي دون التمزق أولاً بين مطرقة العقل العظيم وسندان الروح الطهورية؟ نترككم للتأمل في هذه المعركة الداخلية، المعركة التي ربما تدور بطريقة أو بأخرى في رأس كل واحد منا.
5: Kia ora, this is Lucy and you're listening to Wellington Access Radio 106.1 FM.